0: إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ مدالنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح
1: إمبلو 89.2
0: مدالنا بلادنا